0: مرحبا يستونك البرنامج لقد نخيط إزدين سلانتخابات نغيطو غانت مازير في النغاس 23 شو تنبير إتوغى البرنامجات حماد نرارخ في سقطي النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
1: إصوتي نونيتي لاقيشان الحشد
0: الانتخابات التشريعية قالوا قد نجدتين المواطن الرأي النسخول إدي استمد النغرة غيف سينو بقرى البرلمان إدي سوال نخفي زرفان نيزدين ستودرت النس مشور نصويف أنا جوية ذات سوال نقوان سانخ إما مش نصوف هاتين دان ستينيشان إما لنا نريت مزير النخ خفويات أصوت وريقي خاس الحق إيقال مسؤولية أسن 23 شو تنبير أذن صوت سقول النخ أذن ستي البرنامج النيم ساسنا كيد نخ ضد المرشحين نقي للامان وإن غري عاون تمازيرت دو غودون تودرت النخ
2: ميمشا نضمن سمي المرشحين استهلان تميمان النخ
0: يتخصوت نخو المواطن غرسة تيقى خاتار القانون الجديد السقصح يسكين نرشح الدغي اللي انشيقان نوري دغيين عاودة درشحن أم بدن نيتو كاسنتينيات سكشان توريس الحكم للمحكمة دوين نيتو حكام انتينيات زي المحكمة يتخيان شان إذا مشردو لنوري حلين أين نرسق الانتخابات أذقي من خاسم الدن إن يتوقر القانون هاتصفون نيتنسن إذا يزديقن
3: لخدي سينغ ما تتغوسيوين نيتوغان حمد زرينت الانتخابات زديقنت
0: القانون الجديد يستقصح إزمازي خيون إن يرانا ليسخسر الانتخابات الشان تبريدين وريح

حلين امو ان يستغل الاصوات نخدو وين نوري التجارب دنا دون صوتا الدك كيز مزاودي وين نكش مغريز دوان التواصل الاجتماعي نخدي مسن الذكاء الاصطناعي احمدينين غميسن ورصحين نخد دينين شيغان حلال حماد تخسر نود مليون سكر المواطنين نخد المرشحين نخد السفغ العيب يخصا اد نحضوم الدنس حلال ناك نضمن سبيستين سنك الانتخابات التوبنات خفين غميسن صحان إذ الديقن لوقن خياتخ أدن صوت قحنخ حمد زيت مزيت النغردات